طالع الدابل حيت سقونا بالبول شرينا شي سكانير دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حي الكبدة قصاحج احلام من هادي شحال في البحر تلاحج راه ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سياق الطروش كيبدا من الفوق هكا امي قالت

لي مات لي مو يصلي عليها احاسيس ماشي افوندر بغات ليكسيا جي نعطيك شي طروة

شداني الدوخه كي درتي كود هيتشكو. انا اللي عض من التفاحه اللي غناس ستيف جوب. البحر اليوم زايد وهادشي اللي لاح. اير ماكس جاكيت دري لي من هادشي مساح.

هنا مع ربكم غنبقى الباسج كلاسة فوكس على الفيتور جايشة بكرها ما عمرها داقش من الكونفيتور كلامي في الدماغ كيشي بوانت سوتور بلا كاريكاتور بلا تشبعانة ديكتاتور

0: Questa era la dedicata Paola per Domenico. Adesso vi mandiamo un audio che probabilmente è già passato da questi microfoni, però pensiamo sia importante ricondividerlo, che è una chiamata per la fanzine Raíces y Radicalidad, che è stata chiamata dal nostro compagno Juan, incarcerato a Terni, di cui abbiamo parlato poco fa, e Miguel Peralta, che è perseguitato dallo Stato messicano e che per fortuna vaga ancora in qualche parte del mondo. E quindi vi facciamo sentire questa chiamata in arabo e poi vi mandiamo la dedica che hanno mandato per voi i compagni.
1: مرحبا. من زمن الاستعمار طور الشعوب اشكالا مختلفه من المقاومه والبقاء ردا على الطريقه التي نهب بها راس المال اراضيهم. من تعدين الذهب الى استخراج العناصر الارضيه النادره والمشاريع الضخمه والكذبه الكبرى للراسماليه الخضراء والحرب. مع تعزيز رأس المال لاستغلاله والإمبريالية الاستعمارية يجب تعزيز كفاح ومقاومة الشعوب للدفاع عن أراضيها في جميع خطوط العرض في العالم رغم محاولات لقمعهم وإبادتهم. ندعو شعوب المقاومة، الجماعات، الأفراد، المحبوسين، الهاربين، الرفاق الهاربين، المهاجرين بدون وثائق ومعها، المنحرفين جنسيا، جماعات عماد الجنس، العائلات التي تبحث عن أحبائها المفقودين، المختفين قسريا، الجماعات المستقلة وجماعات الدفاع الذاتي، الأماكن المحتلة، مجموعات الدعم للأشخاص والمحبوسين، المبدعين والفنانين المنشقين، كل من يقاوم يوميا ويهاجم السلطان. ندعوكم للمساهمة بأبيات شعرية، رسومات، مشاعر وكلمات لهذه المجموعة التي أطلقنا عليها اسم جذور وراديكالية. ندعوكم للمساهمة بكلماتكم، رسوماتكم، إبداعاتكم في هذه المجموعة من الكلمات التي تحررت أخيرا، المقاطع الحارقة، الهايكو بلا هايكو، والأبيات المنفلتة من منطق المقاييس والمنطقة بلا تحكم إلى اللانهاية، منفصلة عن الملكية والتسليع. سيتم نشر الكتابات المجمعة بشكل ذاتي على الورق وسيتم قراءاتها في فعاليات منظمة ذاتيا. جنوب إيطاليا.
0: E mandano un saluto a tutte le persone che quotidianamente abbattono le frontiere anche in situazioni di dura reclusione. Libertà per tutte, morte agli stati.

0: Ci avviciniamo all'ultima mezz'ora della puntata di oggi, quindi andiamo un po' avanti con le dediche.
1: سلام كاع الاولاد والبنات اللي كاينين مشدودين تما في الحبس ديال فاليتي كنسلم على كاع اي واحد اللي كاين مشدود في اي حبس
0: ريمستيامو دا كابو كنسي سنتيتو نيانت
1: السلام كاع الاولاد والبنات اللي كاينين مشدودين تما في الحبس ديال فاليتي كنسلم على كاع اي واحد اللي كاين مشدود في اي حبس من طاليان لفلسطين في ما اي حبس اللي كاينين مشدودين فيه كنتمنى لكم تخرجوا منه بكري والمهم كنتمنى لكم الحريه تهلاو في راسكم وتهلاو في بعضياتكم كونوا ديما قرابين على بعضياتكم والمهم حريه عليكم نتمنى تخرجوا بكري من ديك العذاب الخوت والخواتات السلام عليكم نخلي لكم واحد الاغنيه وتنسمعوا السيمانه الجايه Forza, tenete duro, tutti liberi, tutte libere.
0: E la canzone mandata con questa dedica è Colle del Fomento, Il cielo su Roma.

0: Questa era la dedica di Bea per Elias e per tutte quelle persone che si ritrovano a dover condividere la violenza del carcere al di fuori di quei cancelli, quindi tutti i parenti e le persone care. Andiamo avanti con l'ultima dedica, che è del nostro amico e compagno Zaid.
1: Ciao a tutte e tutti, voglio fare un saluto a tutti i compagni e compagne, infatti adesso le rinchiusi. Buon venerdì a tutti quanti. Voglio fare una dedica a mio fratello Frank e a mio fratello Simo Rambo. Jumu'a mubarak, Allah yisahhal alaykum, dakhlu alaykum, Jumu'a al-saha wa salama. O pazienza per questo caldo, quest'estate, Allah yisahhal alaykum, ma'inkum. Immagino che là l'inferno dentro, peggio di fuori, di più con sto caldo. Pazienza, sbarro rabbia ma'akum, o dimmi con أنتم معكم رجال الدائم فهمت الصبر ديما احنا معاكم وكان فكر فيكم ولكن انتم ديما كونوا سمبر قويين فهمتي احسن حاجة هي تكون واحد يكون ايمانه قوي فهمتي خصوصا في الوقت الخيبة فوليو فعنكم صارتوا ميو فاتل وسيم الله يفك لك عصاركم ان شاء الله يدخل عليك هذا الصيف هذا بالصحة والسلامة ان شاء الله داي وصارتوا توتي كوانتي ليبي توتي. La dedica.

بوب ميزيك برودكسيون تقدم الشاب الشابتي المغنوي في خطر حسن ونابل صوت العرب، في خطر ناس عنابه، في خطر عبد العزيز، في خطر عباس، في خطر كمال.